ماني نسينا يا رقله الوران كلو ازن الجام يغني ادقلو هاتني ريني بجل سجدو.